يبغيك عايشة ويموت عليك. هادي قصة حياته وحبه، انت عمره وانت حياته، يتمنى يعيش معاك غير انت. هو يبغيك عايشة كي يموت